0: Radio B, comme bonne humeur.
1: كانت ما تخاف من صوت القصف، قد ما تخاف من صوت الصمت اللي يجي بعده.